عينين مفتوحين وهذا علاش حنا عارفين واش بغينا وحنا هنا كيف بدينا نكونوا ما كان اخر ما عارفين نحرقوا بعيد خيالنا وهذا هو سر توحيدنا وسر ازدهارنا تنوع الموسيقى والنوتة تبادل الشعور وفضل عطاءات في الريال القرنة ورغم كل قفزة الأمام